0: وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
4: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
3: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
4: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
3: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات، وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة، المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات.

ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
4: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
4: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
3: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسر ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
1: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
3: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
1: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
4: أول مرة كان جي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10/10 في استقبال كل شيء وهذا.
1: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
0: الخبر من المصدر.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلوتو وقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
4: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيد كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغيا الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
2: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 خدموا ليهم بحال هادشي ديال الاسكالاد واللي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
1: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغيا على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
3: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
1: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغيا لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
8: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني السكرتير جنرال جديد.
7: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: إن عقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
5: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
7: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات، وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
11: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية، الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب، جنوب ديالنا.
1: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
11: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم، ممكن يحقق الحلم دياله.
1: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
6: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم،
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
12: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
12: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
7: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
6: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
14: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب والماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
6: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
15: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
17: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر قطاعات اقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
16: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
6: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
15: الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج. وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
19: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
16: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
20: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
16: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
15: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
21: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
15: ريم راديو.
6: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة

0: النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
1: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
4: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني السكرتير جنرال جديد.
3: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد

0: قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
3: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
2: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
6: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية، الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب، جنوب ديالنا.
5: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
6: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
5: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه. خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
6: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
5: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
6: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
5: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
2: غيم راديو.
0: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
4: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 خدموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد واللي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
3: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
5: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
3: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
3: مرحبا الأستاذ هشام.
2: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
3: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
2: نعم.
3: والاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق آخر ما غير تطرحش إشكال بالنسبة للمصاريف اللي أداهم.
2: نعم. إذن بالنسبة للمصاريف والنفقات يعني سواء ديال التسجيل أو ديال المحافظة أو للأتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد كيكون على عاتق الموهوب له ولا خدينا عقد الهبة كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبة هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولا كان اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر، يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي استفد هو اللي كيخلص.
3: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
2: نعم،
3: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
2: نعم، الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
3: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
2: نعم،
3: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
2: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
3: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
2: نعم،
3: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هذا التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد التفصيل آخر.
2: نعم،
3: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصداقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
2: نعم،
3: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
2: نعم،
3: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
2: نعم،
3: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
2: التسجيل
3: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
2: نعم،
3: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
2: نعم،
3: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
2: نعم،
3: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
2: نعم،
3: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع. ملي كنقول الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
2: نعم،
3: حتى كان أبطل الفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
2: نعم،
3: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. مني كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
2: نعم،
3: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
2: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولكن يعني إشار ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطف العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس.
3: النسبة المخفضة كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددوا المادة 133 من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع. ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع. ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال بيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع، وقع تدخل المشرع.
2: وهذا نرجع لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشي للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
3: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
2: نعم، ونرجعوا لهذ المسألة ديال القيمة اللي كاينه في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
3: هو النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه. نعم، غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
2: نعم،
3: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
2: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
3: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليمكن الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار مجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين. نعم، قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
2: نعم،
3: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
2: نعم، اذا واضح استاذي الفاضل. هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هاد المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل النسبه ديال 1.5% ولا كان السيد اللي عطى الهبه يعني الاطراف ديال الهبه كينتميو لهاد الفئات اللي نتكلموا عليهم، اما ان كاين علاقه الزوجيه بيناتهم يعني الازواج، واما كاين العلاقه ديال الاخوه ان الاخ كيعطي الاخت او الاخت كتعطي الخوها الى غير ذلك، او العلاقه ديال ما بين الفروع والاصول اي ما بين الاباء والابناء او العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم 100,000,000 يعني كيخلصوا 1,500,000 من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
3: التسجيل
2: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
3: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل استفادة بالنسبة للجميع.
2: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
6: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
5: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
0: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
7: هدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
5: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
7: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
5: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملان خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعيتها شاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
2: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
1: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم.
4: للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
6: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
8: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
6: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في استقبال كل شيء وهذا.
6: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
4: الخبر من المصدر.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مصنفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي، تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة، خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودورة

0: الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنقرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
2: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم أرحامنا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنقرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
4: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
3: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
4: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
3: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
2: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
8: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية بارزة الدنيا، يكون في وقت شهر 11 و 12 اختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لامارش دي سومي.
3: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
9: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
3: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب وما بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر بع يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
12: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
6: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17 ألف جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
3: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
2: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
3: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
2: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه، تقديرا ثابتا للمملكة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
8: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
2: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
9: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
11: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
13: تعطي مؤسسة محمد الخامس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس تضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
11: وخلال هذه العملية يتم تمويل المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
14: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي، وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
11: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
15: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقية. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
6: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
5: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
6: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
5: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
1: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس:
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب والماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
12: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
14: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس تضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
12: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
15: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
12: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
1: ريم راديو،
7: اذاعه الاخبار المغربيه.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
17: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
18: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
17: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
18: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
17: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
19: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
5: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
20: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12 ختموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد واللي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
5: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
21: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
5: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث دار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري

0: التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
1: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن. Radio.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيوه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيوه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقاش راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات

0: لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بني ملان خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مصنفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المجيء.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم
1: راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
5: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
4: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
5: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
4: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية، ثم عودته إلى مسقط رأسه. خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة، تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه، تقديرا ثابتا للمملكة.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
10: مرحبا الأستاذ هشام.
9: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
10: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
9: نعم.
10: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
9: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفيد هو اللي كيخلص.
10: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
9: نعم.
10: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
9: نعم. الآن غادي نتكلموا على هات المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
10: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
9: نعم.
10: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
9: نعم. نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
10: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأننا كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
9: نعم.
10: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد تفصيل آخر.
9: نعم.
10: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، نفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
9: نعم.
10: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكفيل والمكفول.
9: نعم.
10: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكفيل ما الى ذلك.
9: نعم.
10: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
9: نعم.
10: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
9: نعم.
10: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. اذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ واننا خصنا نثبتوا العلاقه ما بين الواهب والموهوب له.
9: نعم.
10: يعني الزوج كيعطي للزوجه او لا الزوجه كتعطي للزوج.
9: نعم.
10: عوضه 4% او لا 5% غنادي 1.5%. عندنا اخ كيعطي الاخ ديالو ولا اخت الاخ ديالها ولا اخ الاخ ديالها، عندنا النسبه مئويه 1.5% عوضه 4%. عندنا الاصول والفروع. ملي كنقول الاصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
9: نعم.
10: حتى كان أبطل الفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
9: نعم.
10: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، مش كنقولوا راه غير هكذاك. مني كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
9: نعم.
10: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
9: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو ولا الأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن على وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ديك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
10: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي محدداهم مادة 133.
9: نعم.
10: من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع.
9: نعم.
10: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
9: نعم.
10: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات صورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
9: نعم،
10: كيبقى تدخل المشرع.
9: وغادي نرجع لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في اطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبه ديالو، نتكلموا الان على المحافظه، النسبه ديال المحافظه.
10: المحافظه النسبه لا تتغير بالنسبه للتفويتات، هي 1.5% من القيمه ديال اللي كاينه في العقد.
9: ونرجعوا لهذه المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجهي الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
10: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
9: نعم.
10: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
9: نعم.
10: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه، درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
9: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
10: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
9: نعم.
10: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
9: نعم.
10: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
9: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل، هنذكره لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميوا لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون، يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
10: التسجيل.
9: نعم، كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
10: شكرا لكم استاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
9: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
12: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
14: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبة. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
12: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
15: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
12: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
0: ريم راديو،
1: اذاعه الاخبار المغربيه.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
16: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
16: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
3: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
18: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية بارزة الدنيا، يكون تجف في وقت شهر 11 و12 اختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لامارش دي صومي.
4: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
19: الزاوية كتتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
4: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
0: ريم راديو،
17: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر بع يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
2: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
3: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية
24: ريم راديو،
23: المصداقية والخبر اليقين
24: ريم راديو.
3: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
25: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
3: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
21: إذاعة الأخبار المغربية
24: ريم راديو.
21: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
22: إذاعة
21: راديو.
22: الأخبار المغربية
24: ريم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
26: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
5: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت تي اوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هذا التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
26: وتعد الدوره 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
24: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
24: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بني ملان خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورينتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة، المونديال ديال 2026 كيتنظم

0: الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: العيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السيس والغرب والماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل

0: منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
1: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصير.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
4: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية، أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول إفريقيا. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
3: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
4: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
3: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
7: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
6: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملان خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعيتها شاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
10: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
9: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
5: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
11: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
6: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
11: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
6: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
13: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني السكرتير جنرال جديد.
6: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغيا الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
3: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12 خدموا ليهم بحال هادشي ديال الاسكالاد ولي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
2: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغيا على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
4: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
2: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغيا لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
6: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
8: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
6: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: أول مرة كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
6: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطاير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
6: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
5: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
6: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
5: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية، ثم عودته إلى مسقط رأسه. خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة، تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
8: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
7: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين، إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
11: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقية. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
10: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
12: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
12: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
7: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
14: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي، فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
15: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ولا ليها الزمرين ما تطرز وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات فيها ما تنظر ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
14: تبارك الله عليك للا سميره، بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق اكيد ان انجاز قطعه من الطرز الرباطي كيمر من مجموعه ديال المراحل الدقيقه. للا سميره، شنو هي اهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البدايه حتى النهايه، وكذلك شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب والاكثر دقه؟
15: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه اولا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كتركزيه هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كانت اللبسه راه كتفصل كاليزار ديال الفراش كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العرايسات ضروري كدير ليزار ديال الفراش كدير النب ديال الطبله كدير كاع المسائل غطاوي الصواني هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي الثوب تنفصلوها كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب الا كنا غنطرزوه باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابرة والحويطات وداك الشيء وكنبداو كنغير الطرز بلا ماشين راه حنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزوه بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز المرحله كنقيو الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيون يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى سورتو الا كان في اللبسه مشات عوجا اولا مثلا الناب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
16: اكيد للا سميره قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه الشخصيه ديالها الخاصه.
15: طرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه طرز الرباط

0: كتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: لالا سميره كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا، شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
0: دابا حاليا الحمد لله دابا في هذا الوقت اللي ولات السرعه، كنا شحال هادي كنطرز باليد، جات لا ماشين بيدال كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا اننا كنرشموا وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما، هنا ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت، ولكن كنحاولوا نراعي واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع، من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
0: حاليا كاين واحد الفئة اللي باقا كتطلب انها دير لي فورماسيون في حقيقة هاد التكاوين اللي في التطريز، لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخلة كبيرة. الشباب الحمد لله اليوم راه الأرضية عندهم واجدة مزيان، حنا كنا في الحقيقة شحال هادي كنا كنتمناو بزاف ديال الأمور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم، الابواب مفتوحه مجانيه، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الاشياء، من بحال نقولوا كمبادره الوطنيه التنميه البشريه يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها، وبحكم التجربه ولونكادغوم ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية ومؤسسة الدار الصالح عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هاد الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة. السلام عليكم.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغيا الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
2: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية بارزة الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12 اختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ والاروندوني في لامارش دي سومي.
1: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغيا على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
3: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
1: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية

0: بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
3: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
5: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
3: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
6: أول مرة كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10/10 في استقبال كل شيء وهذا.
3: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي يمكن يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: ريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى
9: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
5: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
4: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
6: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
4: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
4: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10، حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 خدموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد واللي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
3: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
5: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
3: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
7: فخورة بتواجد اليوم في النسخة 10 سمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
6: وتعد الدوره 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب والماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
12: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساتر الإدارية والجمركية.
14: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
12: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
12: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
15: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
3: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية، وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
15: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
3: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة ستايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
2: ريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
2: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
1: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
2: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
1: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة.
4: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
5: إذاعة راديو. الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
3: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأن دور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي، تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضي. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلة. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضع وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحقيق

0: وكذلك الإفريقية. فاليوم هذا التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
1: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنقرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
3: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم الرحامنة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنقرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
6: الخبر من المصدر.
7: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

0: هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
1: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
0: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
1: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك.
4: ساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
6: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
8: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
6: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10/10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
6: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
11: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
10: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.
13: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حلقة الجاية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: ريم راديو،
16: ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
18: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
1: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعيتها هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
12: ريم راديو.
16: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
16: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجا إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجا شمال العرائش.
16: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
16: الأخبار على مدار الساعة.
6: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
6: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساتر الإدارية والجمركية.
8: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
6: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: أول مرة كان جي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وادك الحمد لله، كل شيء مزيان 10/10 في استقبال كل شيء وادك.
6: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
20: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
19: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية، وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
20: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
19: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
16: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
1: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
12: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
16: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو،
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو، ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم
12: راديو،
16: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
11: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
10: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
1: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
2: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
1: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
21: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة.
12: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر
12: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من الحسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
18: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
1: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
12: غريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
12: غريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
2: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 خدموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
1: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
3: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
1: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
6: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
5: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
6: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
5: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بالمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين، إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسر ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محلياً.

0: حرائش. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
4: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
6: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
4: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
7: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
4: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
1: غيم راديو.
0: اذاعه الاخبار المغربيه.
8: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
9: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
8: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية، وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
9: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.

0: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: ريم راديو.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه راديو.
5: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
6: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
5: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية.
5: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
7: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
5: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
9: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
13: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 خدموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد واللي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
12: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
14: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
12: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
16: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
17: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
16: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
17: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
16: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
18: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
18: الأخبار على مدار الساعة.
20: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
18: المصداقية والخبر اليقين،
19: ريم راديو.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات في 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر بع يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
3: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
2: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغيا الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
6: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12 خدموا ليهم بحال هادشي ديال الاسكالاد ولي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
5: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغيا على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
7: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
5: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغيا لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
2: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
1: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
0: غيم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
8: ناقشنا قضايا متعددة تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
5: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
10: لا تنسى.
4: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
6: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
12: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
10: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
12: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالة مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة لحماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة. المتابعة في هذا التقرير.
13: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.

0: كيفاش خصو التطبيق ديالو وكيفاش انقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
1: وسعى هذا اللقاء الى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحه الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعيه والممارسات القضائيه الوطنيه، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العداله الملائمه للاطفال.
2: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
1: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
3: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كسناء بن نوهو.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفين هويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفين هويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
3: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا. المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي.

0: بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب واسيلي ساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
1: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
2: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنهم كيفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
1: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده، متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
2: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
1: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة، ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
6: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
8: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
6: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
6: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
3: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في التقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية للتعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم التحديات. الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرض وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واحدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: وسعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
4: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
4: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
3: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
3: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
5: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
3: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
8: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
7: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشركات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
9: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
7: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة. المتابعة في هذا التقرير.
10: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية تحية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
11: كاين داير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسست مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
12: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة فطلة في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفطلة، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
10: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
13: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلة المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
10: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عيدا حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
14: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
15: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
14: دوليا حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا. المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
18: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 ختموا ليهم بحال هادشي ديال الاسكالاد ولي كانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
17: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
19: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
17: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
21: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، وستكون مرفوقة بكسر ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما سبق من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
21: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو.
2: ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأن دور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي، تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين الشباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة.
21: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
8: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
23: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
23: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
3: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.

0: رشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنة مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصدوا الجهد.

0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنغرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
4: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم رحامنا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بن قرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: إن عقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
8: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
7: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
9: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة ستايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
1: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
11: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 2022. أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب والماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسيس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
13: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
7: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: إن عقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من الحسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
8: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
7: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
9: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
1: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
11: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي الكرسي، ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
5: ريم راديو.
2: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
2: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
17: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
2: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
18: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
2: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
5: ريم راديو.
6: اذاعه الاخبار المغربيه.
19: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بيارباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
9: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
1: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارسها المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
11: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين

0: عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز

0: الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
3: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
2: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
7: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
6: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
6: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
9: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
8: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
6: في في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
6: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 2030. أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
10: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
2: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
10: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
2: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
12: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية بارزة الدنيا، يكون تجف وقت شهر 11 و 12 يختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لامارش دي صومي.
11: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
13: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
11: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
4: أخبار المغرب والعالم.
11: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
14: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية، أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
11: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده، متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
14: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
11: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة، تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
7: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
6: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
6: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
9: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
8: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
6: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
6: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي الجرسية ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
16: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة سمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
15: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجا إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجا شمال العرائش.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة، المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام

0: ريم راديو خلال المغرب.
1: راديو
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. بياريبات اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
4: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
7: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
1: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
7: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة.

0: إجابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: كنشوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم، هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرزوا الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجيب مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب، في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار.

0: ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
1: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
2: ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
4: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
3: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
7: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير سعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
8: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير سعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير سعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
6: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028، والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة، استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية، شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
10: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكر ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
9: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
9: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
12: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
11: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
9: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
12: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
14: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
13: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
15: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
6: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
16: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
17: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
6: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر.
13: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
19: الهدف الرئيسي من هذا الورشة الثانية لهذا اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال أربع اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذا الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
13: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
16: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
13: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
2: غيم راديو.
13: غيم راديو.
2: غيم راديو.
13: غيم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
10: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذا هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة ستايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
9: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارسها المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
9: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
20: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
12: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
20: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
9: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 2020. أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
19: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية لهذا اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
22: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
23: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
22: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
1: ريم راديو،
24: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
25: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
24: Rime Radio. Al khabar min al masdar.
1: إفريقيا هذا اليوم.
3: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: مبقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
7: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
10: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
9: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبداللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
9: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
20: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
12: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
20: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
13: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى

0: فيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيوجيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة

0: إفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات والمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجة و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد: تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال.

0: عيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
4: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
3: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
3: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
6: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة أبدأ قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنة مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد: تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.
9: ثريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
2: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
1: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
3: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هاد التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
1: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
4: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
1: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بيارباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
4: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
7: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
4: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
10: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
9: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
11: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيغات. الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
9: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
12: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
9: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
3: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
4: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
2: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذا هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
9: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
8: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء

0: ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
3: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
4: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
2: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
1: الخبر من المصدر.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي

0: يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
4: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب 73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و 25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسا. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
10: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية، وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
2: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
11: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتحها نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
12: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
2: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارسها المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن تكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
4: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
15: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وواكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وواكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
14: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسرا. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
0: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا

0: تركيزها على مباراة اليوم مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
2: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني.

0: للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
1: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
2: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
3: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خريطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي، لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهة الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
8: يقع المركب السياحي زفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
9: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
7: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية. شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بيارباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
11: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
10: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
10: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
13: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
10: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
12: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
10: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إبراهيم راديو خلال المونديال.
1: مبقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجد لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
6: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبه الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن مجموعة من الخبراء ومجموعة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
5: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
7: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلوم الإنساني والاجتماعي برمتها.
5: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
4: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
6: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن فالتقى مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
5: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
7: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
5: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
9: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
8: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
8: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
11: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
8: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
8: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من الفقرة اليومية نبض الرياضة، ترافقكم فيها سلمى عدنان. الاغتيال يشتعل وعين الرياضة شاخصة صوب نيوجيرسي الأمريكية، حيث يترقب الملايين صداما حارقا لأسود الأطلس أمام راقصي السامبا في افتتاح المشوار العالمي. فعلى بعد ساعات قليلة من شريط الموقع الكبرى وعشية مواجهة البرازيل، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. الأجواء داخل عرين الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، والجميع على أهبة الاستعداد لبدء التحدي. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ألهب الحماس في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير، وأن الميدان لا يعترف بالمرشح الورقي بل بالتضامن الجماعي، كاشفا بابتسامة عن حواره الودي مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس حول صراع الزملاء الأعداء في ليلة المونديال. وفي المعسكر المقابل ساد الحذر، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ربان سفينة البرازيل اعترف بأن مواجهة الأسود ستكون صعبة للغاية أمام منتخب قوي جدا يفرض احترامه عالميا، بينما كال النجم فينيسيوس جونيور المديح لرفيق دربه في ريال مدريد إبراهيم دياز ورفاقه مؤكدا أن المغرب يملك كل المقومات لتفجير كبرى المفاجآت وإعادة سيناريو الملحمة الماضية. البطولة الوطنية الاحترافية إنوي في قسمها الأول، والتي اشتعلت في دورتها 24 بليلة كروية شهدت صراعا رباعيا مجنونا على الصدارة، حيث تربع المغرب الفاسي مؤقتا على الكرسي بشراكة مع نهضة بركان ب 46 نقطة لكل منهما بعد تعادل النمور الصفر أمام الفتح الرياضي بهدف لمثله. وفي بقية المواجهات رفض الدفاع الحسني الجديد الاستسلام وخطف تعادلا مثيرا في الأنفاس الأخيرة أمام أولمبيك تشيرا بهدفين لمثلهما، في حين أثخن نهضة الزمامرة جراح النادي المكناسي في عقر داره بهدفين لواحد، بينما تنفس أولمبيك أسف السعداء بفوز ثمين على الكوكب المراكشي بهدف نظيف. هذا وتتجه الأنظار صوب الأحد الحارق، حيث يحل بركان ضيفا على أكادير لتأمين الصدارة، ويشتعل كلاسيكو كسر العظام بين الجيش الملكي والوداد الرياضي بالتزامن مع اصطدام طنجة ويعقوب المنصور في معارك أسفل الترتيب للهروب من شبح الهبوط. وعلى أنغام البطولة الوطنية نطير إلى واحة الشرق، وتحديدا إلى فيجيك التي فتحت ذراعيها لنسختها السادسة من أيام الرياضة تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية، في تظاهرة تجمع بين شغف الكرة الطائرة وقيم التضامن والتعايش، لتكون بمثابة مشتل حقيقي لصناعة أبطال الغد وبناء جيل رياضي واعد. صالة الملاعب العربية والإقليمية سطر نادي دبي لكرة السلة مجدا تاريخيا غير مسبوق بعدما توج بطلا للدوري الأدرياتيك العريق. دبي أسقط بارتيزان الصربي في معقله بنتيجة 83-81 ليصبح أول فريق من خارج القارة العجوز يتربع على عرش العمالقة ويقهر كبار البلقان في موسم استثنائي بكل المقاييس. بهذا نختتم فقرتنا لهذا اليوم، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
13: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال، وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السمبارة؟
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
9: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
8: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
8: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
10: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
11: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
10: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
8: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
8: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة

0: الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022 لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله، هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل. لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر، فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة، من ناحية الصحية الطفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة، بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية النفسية الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفوق

فقدان الإحساس بالأمان أمام ناحية تعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغار، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم رغم أنه سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسل القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
4: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
1: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
2: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
1: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
4: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة أبدأ قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
3: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئة واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
4: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
7: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
4: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي. فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة، مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي أخواتاتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ولا ليها الزمرين ما تطرز، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات في ايامات المدرسه ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
1: تبارك الله عليك للا سميره. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، اكيد ان انجاز قطعه من الطرز الرباطي كيمر من مجموعه ديال المراحل الدقيقه. للا سميره، شنو هي اهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البدايه حتى النهايه؟ وكذلك شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب والاكثر دقه؟
2: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه اولا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كتركزيه هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه، كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار الفراش، كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار الفراش، كدير النب ديال الطبله، كدير كاع المسائل غطاوي الصواني، هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي الثوب تنفصلوها، كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب، الا كنا غنطرزوه باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابرا والحويطات وداك الشيء وكنبداو كان غير طرز بلا ماشين، رحنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزوا. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز المرحله كنقيو، الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيا يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها، راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى، سورتو الا كان في اللبسه مشات عوجه اولا مثلا النب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
1: اكيد للا سميره، قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور. حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه الشخصيه ديالها الخاصه.
2: طرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. طرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود، كتمشي للطيور، كتمشي يعني شي حوايج اللي هما كي عندك واحد الجرأة في الالوان كيمكن لك ما تيحبسك حتى اللون ما تقوليش ما ترزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا الرباطي، كي قلت لك اغلبيه الطبيعه ديالو، لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه، يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم، وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم، كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير وكتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: لالا سميرة كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا. شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
2: دابا حاليا الحمد لله دابا فهاد الوقيته اللي ولات السرعه. كنا شحال هادي كنطرز باليد، جات لا ماشين بيدال، كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا اننا كنرشموا وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما، هنا ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت. ولكن كنحاولوا نراعيوا واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع، من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
2: حاليا كاين واحد الفئة اللي باقا كتطلب انها دير لي فورماسيون في حقيقة التكاوين في التطريز، لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخلة كبيرة. الشباب الحمد لله اليوم راه الأرضية عندهم واجدة مزيان. حنا كنا في الحقيقة شحال هادي كنا كنتمناو بزاف ديال الأمور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم، الابواب مفتوحه مجانيه، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الاشياء، من بحال نقولوا كمبادره الوطنيه التنميه البشريه يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها. وبحكم التجربه ولونكادغومون ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية على مؤسسة الدار الصالع، عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هذا الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء قريب في حلقة جديدة. السلام عليكم.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. بياريبات اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندا تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارسها المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
4: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
7: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
7: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
4: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
2: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
4: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
2: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدور في الفترة الممتدة من الثاني إلى الرابع يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية والتفاصيل.
5: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة العاشرة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن الصحي.

0: السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
1: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوات علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين، تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
5: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
0: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
0: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
7: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
0: في في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
0: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 2030. أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
11: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
10: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
3: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
14: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال المنتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
13: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
15: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البل وأكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
13: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
3: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
11: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة الشبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
10: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
6: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
16: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية، وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
6: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
17: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
18: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
6: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
3: غيم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بيارباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة. هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
4: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
3: في خبر آخر، اختتمت برباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: اختتمت برباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
3: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
0: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشأن الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي الكرسي، ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
1: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
6: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
7: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
8: الهدف والغاية من هذه الندوة هو خروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
6: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من الفقرة اليومية نبض الرياضة، ترافقكم فيها سلمى عدنان. المونديال يشتعل وعين الرياضة شاخصة صوب نيوجيرسي الأمريكية، حيث يترقب الملايين صداما حارقا لأسود الأطلس أمام راقصي السامبا في افتتاح المشوار العالمي. فعلى بعد ساعات قليلة من شريط الموقع الكبرى وعشية مواجهة البرازيل، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. الأجواء داخل عرين الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، والجميع على أهبة الاستعداد لبدء التحدي. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ألهب الحماس في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير، وأن الميدان لا يعترف بالمرشح الورقي بل بالتضامن الجماعي، كاشفا بابتسامة عن حواره الودي مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس حول صراع الزملاء الأعداء في ليلة المونديال. وفي المعسكر المقابل ساد الحذر، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ربان سفينة البرازيل اعترف بأن مواجهة الأسود ستكون صعبة للغاية أمام منتخب قوي جدا يفرض احترامه عالميا، بينما كال النجم فينيسيوس جونيور المديح لرفيق دربه في ريال مدريد إبراهيم دياز ورفاقه مؤكدا أن المغرب يملك كل المقومات لتفجير كبرى المفاجآت وإعادة سيناريو الملحمة الماضية. البطولة الوطنية الاحترافية إنوي في قسمها الأول، والتي اشتعلت في دورتها 24 بليلة كروية، شهدت صراعا رباعيا مجنونا على الصدارة، حيث تربع المغرب الفاسي مؤقتا على الكرسي بشراكة مع نهضة بركان ب 46 نقطة لكل منهما، بعد تعادل النمور الصفر أمام الفتح الرياضي بهدف لمثله. وفي بقية المواجهات رفض الدفاع الحسني الجديد الاستسلام، وخطف تعادلا مثيرا في الأنفاس الأخيرة أمام أولمبيك تشيرا بهدفين لمثلهما، في حين أثخن نهضة الزمامرة جراح النادي المكناسي في عقر داره بهدفين لواحد، بينما تنفس أولمبيك أسف السعداء بفوز ثمين على الكوكب المراكشي بهدف نظيف. هذا وتتجه الأنظار صوب الأحد الحارق، حيث يحل بركان ضيفا على أكادير لتأمين الصدارة، ويشتعل كلاسيكو كسر العظام بين الجيش الملكي والوداد الرياضي بالتزامن مع اصطدام طنجة ويعقوب المنصور في معارك أسفل الترتيب للهروب من شبح الهبوط. وعلى أنغام البطولة الوطنية نطير إلى واحة الشرق، وتحديدا إلى فيجيك التي فتحت ذراعيها لنسختها السادسة من أيام الرياضة تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية، في تظاهرة تجمع بين شغف الكرة الطائرة وقيم التضامن والتعايش، لتكون بمثابة مشتل حقيقي لصناعة أبطال الغد وبناء جيل رياضي واعد. صالة الملاعب العربية والإقليمية، سطر نادي دبي لكرة السلة مجدا تاريخيا غير مسبوق بعدما توج بطلا للدوري الأدرياتيكي العريق. دبي أسقط بارتيزان الصربي في معقله بنتيجة 83-81 ليصبح أول فريق من خارج القارة العجوز يتربع على عرش العمالقة ويقهر كبار البلقان في موسم استثنائي بكل المقاييس. بهذا نختتم فقرتنا لهذا اليوم، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. بالرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناند تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
4: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
3: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
3: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
0: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشان الثقافي للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
14: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة مضيفا نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم مؤكدا نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022 لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: ريم راديو.
15: ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هويتي.

0: بمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
1: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
2: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
3: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
5: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي على الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
2: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
6: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيغات. الحقيقة التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
2: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
7: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خارطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
2: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجي

0: ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
1: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
0: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناندي تشيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود تشيراك ابنة الفقيدة، قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذلك ذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
0: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
1: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
0: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاقورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة، أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة، ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنة مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيو جيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
2: سيليسار.
1: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه، أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروجني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروجني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
6: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
7: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
5: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلميذات وتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
4: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
9: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
8: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
10: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
8: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بأن المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء. بالمضيق إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهما الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاست كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرى تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
13: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
14: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
13: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
12: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
15: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
16: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادات الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
15: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
17: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
15: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
12: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي تم خلاله استعراض علاقة التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزتهم مفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبر عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. في شأن الثقافي جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
18: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
12: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
19: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
20: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي، فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
21: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ولا ليها الزمرين ما تطرز، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات في يامات المدرا ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
20: تبارك الله عليك للا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. للا سميرة، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية؟ وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
21: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه اولا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كتركزي هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه، كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار الفراش، كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار الفراش، كدير النب ديال الطبله، كدير كاع المسائل غطاوي الصواني، هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي التوب تنفصلوها، كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك التوب، الا كنا غنطرزوا باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابرا والحويطات وداك الشيء وكنبداو كان غير الطرز بلا ماشين، راه حنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزو. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز للمرحله كنقيو، الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه، راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيون يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها، راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى، سيرتو الا كان في لبسه مشات عوجه اولا مثلا الناب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
20: اكيد للا سميره، قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور، حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه الشخصيه ديالها الخاصه.
21: الطرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. الطرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود، كتمشي للطيور، كتمشي يعني شي حوايج اللي هما كي عندك واحد الجرأه في الالوان كيمكن لك ما تيحبسك حتى لو ما تقوليش ما ترزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا الرباطي، كي قلت لك اغلبيه الطبيعه ديالو، لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه، يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم، كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير، وكتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
20: لالا سميرة كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا، شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
21: دابا حاليا الحمد لله دابا في هذا الوقت اللي ولات السرعه، كنا شحال هادي كنطرزوا باليد، جات لا ماشين بيدال كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا اننا كنرشموا وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما هنا، ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت، ولكن كنحاولوا نراعي واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
20: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع، من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
21: حاليا كاين واحد الفئه اللي باقا كتطلب انها دير لي فورماسيون في حقيقه هاد التكوين اللي في الطريز، لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخله كبيره. الشباب الحمد لله اليوم راه الارضيه عندهم واجده مزيان، حنا كنا في الحقيقه شحال هادي كنا كنتمنوا بزاف ديال الامور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم، الابواب مفتوحه مجانيه، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الاشياء، من بحال نقولوا كمبادره الوطنيه التنميه البشريه يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها، وبحكم التجربه ولونكادغومون ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية على مؤسسة الدار الصالع، عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
20: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هاد الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة. السلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بأن المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء. بالمضيق إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاست كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي:
4: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
5: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك تطور ديال الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: وجهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
2: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
1: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
1: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
3: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي تم خلاله استعراض علاقة التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبر عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. في الشأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بني عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون، ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
8: ريم راديو.
9: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
10: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين

0: المسؤولين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
1: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو، أكدنا عنها هذه القفزة العلمية لتعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه تنمية الإبل.
0: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع، مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
7: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركبية

0: كامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجة و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، ومن بين طنجة وأصيلة وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بأن المغرب بقيادة جلالة الملك أرض للتميز في مجال الماء. بالمضيق إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهما الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غوفاست كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
2: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
3: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات المبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
2: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
4: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
5: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
6: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
7: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
4: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي تم خلاله استعراض علاقة التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضافت أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبر عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
8: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
10: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا، وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
9: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: سهيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هذا الشيء كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. بياريباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. وفي الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 نتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه النسخة، هذا ما جاء على لسان أشرف حكيمي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برنانديت شيراك. يونس الشيخ في المتابعة.
6: لدى وصولها إلى بازيليكا سانتا كلوتيلد، استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: في خبر آخر، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإفريقية والديناميات المحلية. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
5: على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. المزيد في التقرير التالي.
4: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزاجورة وطاطا وأسازاق وسمارة وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب. في الشانية الثقافية للنشرة، تم برواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتاح المعرض الفوتوغرافي منحوتات متآكلة للفنانة المغربية الفرنسية مصطفى طايو. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
5: دوليا، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز من أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض، إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوص وفي تأمين الأدوية الوقائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج إنها للمرة الأولى التي تتعرض فيها مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية لهذا القدر من الاضطراب منذ أن تعبأ العالم لمكافحة هذا المرض، معتبرة أن مكافحة الفيروس المسبب للأيدز معرضة للخطر بسبب الخفض المفاجئ في المساعدات الدولية. وفي الرياضة أبدى قائد أسود الأطلس أشرف حكيمي استعداده الكبير بدء المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة البرازيل لحساب المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير خلال هذه التظاهرة. وقال حكيمي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة اليوم بملعب نيويورك نيوجيرسي: ندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. وتابع الظهير الأيمن المغربي أن أسود الأطلس يتوفرون بدورهم على مؤهلات كبيرة، مضيفا: نحن أيضا نتمتع بالجودة اللازمة ولدينا لاعبون جيدون جدا، وبدعم من جماهيرنا نحن مستعدون لتحقيق إنجاز عظيم. وفي هذا الصدد أشار حكيمي إلى أن المجموعة بأكملها تضع كامل تركيزها على مباراة اليوم، مؤكدا: نحن نركز كثيرا على مباراة التي نريد الفوز بها. واعتبر قائد أسود الأطلس أن المواجهة بين المغرب والبرازيل ستكون عالية المنافسة، مؤكدا أن نتيجة اللقاء ستحسمهما جزئيات صغيرة، متوقعا أن المباراة ستكون متكافئة جدا. لا أعتقد أن هناك مرشحا مفضلا في هذا النوع من المواجهات. وردا على سؤال حول المقارنات مع المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، أوضح حكيمي أن الجيل الحالي يحمل بعض الاختلافات مع الاحتفاظ بنفس القيم، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يختلف عن جيل 2022، لكننا نحافظ على نفس المبادئ المتمثلة في خوض المباريات واحدة تلو الأخرى والبقاء مركزين على كل استحقاق. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس
9: مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
10: اللقاء في إطار الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
7: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
11: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
7: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
12: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
13: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. بالمضيق، إحباط عملية تهريب نحو 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهما الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كتيب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
17: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور دي المبادلات التجارية وكذلك التطور دي الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
16: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
18: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
19: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
18: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
20: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
21: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
18: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
16: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال، من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في الشأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
0: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
16: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بسلا السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري.

0: بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
0: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
2: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهند ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
0: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدورة في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية وتفاصيل.
4: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
3: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة 10 للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
5: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين، تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السياسية.

0: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا. ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: وجهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
5: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
6: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
7: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
8: أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة، وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
9: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات والماس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض ببقية المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سيليسار. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
13: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
14: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
12: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
15: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفي الخطابة.
12: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي.
16: Aujourd'hui, c'est une journée pour Train Up historique.
12: اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة غيم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
5: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
6: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
5: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
7: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سوقتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
5: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 2026. يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
9: هنا نيوجيرسي، حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين، إذن فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
2: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
4: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلوم الإنساني والاجتماعي برمتها.
2: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من الفقرة اليومية نبض الرياضة، ترافقكم فيها سلمى عدنان. المونديال يشتعل وعين الرياضة شاخصة صوب نيوجيرسي الأمريكية، حيث يترقب الملايين صداما حارقا لأسود الأطلس أمام راقصي السامبا في افتتاح المشوار العالمي. فعلى بعد ساعات قليلة من شريط الموقع الكبرى وعشية مواجهة البرازيل، أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. الأجواء داخل عرين الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، والجميع على أهبة الاستعداد لبدء التحدي. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ألهب الحماس في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن العناصر الوطنية تتطلع لتحقيق إنجاز كبير، وأن الميدان لا يعترف بالمرشح الورقي بل بالتضامن الجماعي، كاشفا بابتسامة عن حواره الودي مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس حول صراع الزملاء الأعداء في ليلة المونديال. وفي المعسكر المقابل ساد الحذر، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ربان سفينة البرازيل اعترف بأن مواجهة الأسود ستكون صعبة للغاية أمام منتخب قوي جدا يفرض احترامه عالميا، بينما كال النجم فينيسيوس جونيور المديح لرفيق دربه في ريال مدريد إبراهيم دياز ورفاقه، مؤكدا أن المغرب يملك كل المقومات لتفجير كبرى المفاجآت وإعادة سيناريو الملحمة الماضية. البطولة الوطنية الاحترافية إنوي في قسمها الأول والتي اشتعلت في دورتها 24 بليلة كروية شهدت صراعا رباعيا مجنونا على الصدارة، حيث تربع المغرب الفاسي مؤقتا على الكرسي بشراكة مع نهضة بركان ب 46 نقطة لكل منهما بعد تعادل النمور الصفر أمام الفتح الرياضي بهدف لمثله. وفي بقية المواجهات رفض الدفاع الحسني الجديد الاستسلام وخطف تعادلا مثيرا في الأنفاس الأخيرة أمام أولمبيك تشيرا بهدفين لمثلهما، في حين أثخن نهضة الزمامرة جراح النادي المكناسي في عقر داره بهدفين لواحد، بينما تنفس أولمبيك آسف السعداء بفوز ثمين على الكوكب المراكشي بهدف نظيف. هذا وتتجه الأنظار صوب الأحد الحارق حيث يحل بركان ضيفا على أكادير لتأمين الصدارة، ويشتعل كلاسيكو كسر العظام بين الجيش الملكي والوداد الرياضي بالتزامن مع اصطدام طنجة ويعقوب المنصور في معارك أسفل الترتيب للهروب من شبح الهبوط. وعلى أنغام البطولة الوطنية نطير إلى واحة الشرق وتحديدا إلى فيجيك التي فتحت ذراعيها لنسختها السادسة من أيام الرياضة تحت شعار تأهيل الرياضة المدرسية في تظاهرة تجمع بين شغف الكرة الطائرة وقيم التضامن والتعايش لتكون بمثابة مشتل حقيقي لصناعة أبطال الغد وبناء جيل رياضي واعد. صالة الملاعب العربية والإقليمية سطر نادي دبي لكرة السلة مجدا تاريخيا غير مسبوق بعدما توج بطلا للدوري الأدرياتيكي العريق. دبي أسقط بارتيزان الصربي في معقله بنتيجة 83-81 ليصبح أول فريق من خارج القارة العجوز يتربع على عرش العمالقة ويقهر كبار البلقان في موسم استثنائي بكل المقاييس. بهذا نختتم فقرتنا لهذا اليوم، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل البحر بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كتيب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. المزيد في التقرير التالي.
8: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
9: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكتيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
8: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
7: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
10: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
11: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
10: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
12: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
13: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوختو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
10: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
7: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
6: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شوف غير الشعار ديال الموازين ايقاعات العالم هو تجلى الدور ديالها في اننا نبرز الخصوصيه ديال الثقافه المغربيه. ملي كدير مثلا واحد المهرجان وكتجي مثلا واحد الفنان مثلا امازيغي ولا مثلا ولا كذا، راه هنا كتبان التنوع الثقافي المغرب في ثقافه صحراويه، ثقافه حسانيه، ثقافه يعني كذلك يعني ثقافه اندلسيه، وهنا كتبان هذه الخصوصيه انطلاقا من هذه المهرجانات، لان كل ما هو محلي لا يمكن يعني ان يظهر الى ما هو عالمي الا بهذه الخاصيه. هي مهرجانات المهرجانات هي خاصيه عالميه.
1: اليوم نعرف زخما لا من حيث الكم ولا من حيث النوع، وهذا النوع يعطينا يعني إفادة للرأي العام والمتتبعين والمثقفين وحتى عامة الناس، ناهيك عن الإفادة المادية وجلب السياح وترويج المنتوج للفني سواء كان دراما أو سينما، لأن الثقافة هي المعيار ديال تقدم الشعوب، وهذا شيء مهم كنا نطمح اليه ونطمح للمزيد ان شاء الله.
2: Par exemple ou de par exemple de ma voisine, les gens sont toujours très épatés par le fait que le Maroc est capable d'attirer des artistes aussi grands, aussi impressionnants. Bien sûr, on a aussi des artistes marocains qui peuvent commencer au Maroc et qui se développent. Et quand j'en parle à des gens à l'étranger, Tiaouma, ils sont assez impressionnés quand ils entendent ça, ils sont épatés, ça leur fait une vision positive en se disant tiens, il y a quand même une sorte de progression, du progressisme en termes de style de musique, de capacité de ce que le Maroc il apporte et ce que le Maroc il exporte aussi à l'international.
3: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
4: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
3: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شد

0: 14 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط، حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
1: سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
0: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في الحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
4: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
5: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم لا من ناحية اللجنة لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
3: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
6: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفي الخطابة.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة الدعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.

0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
2: نشرة الأخبار على Rime Radio. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: جهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
5: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالطة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد السادة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
1: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
1: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا، وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في الشأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جون كوان. السيدان حجيرة وجون كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
11: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين، إذن فالتقى مجموعة من الخبراء ومجموعة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
10: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
12: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلوم الإنساني والاجتماعي برمتها.
10: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
0: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
10: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
0: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
14: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
16: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
16: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: جهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
5: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالة الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
1: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
1: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
2: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في الشأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
17: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
18: مستمعي إذاعة ريم راديو مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط وهو الطرز الرباطي، فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصناعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
19: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي خواتاتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداكشي كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ولا ليها الزمرين ما تطلز وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات في يامات المدرسه ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
18: تبارك الله عليك للا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. للا سميرة شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية، وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
19: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه اولا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه كتركزي هو الاولاني كنرشموه وتنزلوه كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار الفراش كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار الفراش كدير النب ديال الطبله كدير كاع المسائل غطاوي الصواني هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي الثوب تنفصلوها كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب الا كنا غنطرزوا باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابرة والحويطات وداك الشيء كنبداو كنغير الطرز بلا ماشين راه حنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزو. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز المرحله كنقيو الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيون يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها راه الا مشات حتى تخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى سقطو الا كان في اللبسه مشات عوجه اولا مثلا النب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدمي كتخرجي لان فيه مقاييس كله حساب.
1: اكيد للا سميره قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور. حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه الشخصيه ديالها الخاصه.
19: الطرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. الطرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود كتمشي للطيور كتمشي يعني شي حوايج اللي هما عندك واحد الجرأه في الالوان كيمكن لك ما تيحبسك حتى لون ما تقوليش ما طرزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا الرباطي كي قلت لك اغلبيه الطبيعه ديالو لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير وكتبقاي تخدمي بلا رشيم يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: للا سميرة كما كنعرفوا أن الطرز الرباطي معروف بالدقة ديالو وبالصبر اللي كيطلبو شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج إنجاز قطعة واحدة؟
19: دابا حاليا الحمد لله دابا في هاد الوقت اللي ولات السرعة كنا شحال هادي كنطرزو باليد جات لا ماشين بيدال كنخدمو دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو كتساعدنا أننا كنرشمو وكنطرزو عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه ملي كنا باليد كان عندنا وقت ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين ولينا كنخدموها تما هنا ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت ولكن كنحاولوا نراعيوا واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال لسميرة كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع. من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
19: حاليا كاين واحد الفئه اللي باقا كتطلب انها دير لي فورماسيون في حقيقه هاد التكوين اللي في الطريز لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخله كبيره. الشباب الحمد لله اليوم راه الارضيه عندهم واجده مزيان حنا كنا في الحقيقه شحال هادي كنا كنتمنوا بزاف ديال الامور والحمد لله وصلنا ليها ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم الابواب مفتوحه مجانية وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كي ذكرنا من جانب عدد من الأشياء من بحال نقولوا كمبادرة الوطنية التنمية البشرية يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها وبحكم التجربة والانكادغومون ديال الوزارة مشكورين وكذلك المديرية الجهوية ومؤسسة الدار الصالع عندهم بزاف ديال البيبان المحلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هذا الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى لقاء قريب حلقة جديدة. السلام عليكم.
20: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: ريم راديو،
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
24: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
24: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
23: وجهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
3: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
5: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشهادة، وحنا سورتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
23: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا.
24: ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروث سوشال، من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد
23: الإدارات السابقة، وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي، حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
23: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
20: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
10: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
11: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
10: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة

0: هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
4: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
5: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
3: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
6: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج، أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر

0: عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
1: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
2: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
1: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
0: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
3: بعد 4 أيام من التباري، أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
4: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
5: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
6: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى من سنة في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح، وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
7: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروث سوشال، من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
8: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي أخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية، إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
13: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحات تضم 42 ألف متر مربع، وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
14: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
12: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية، شهدت جهة الشرق مؤخراً افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة القصر الكبير، استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
15: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
1: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
16: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
17: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
1: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: مبقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت تصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
19: لا تنسى
10: مباريات حدثت الأنفاس.

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: وجهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
2: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
5: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
2: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالاً وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهاد الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
2: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
1: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال، من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
9: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
8: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
10: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
8: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، وصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن هذه السياسة مكنت من تحقيق مكتسبات كبرى في مجال الولوج إلى الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن ما يقارب 9 مغاربة من أصل 10 يستفيدون حاليا من التزود المباشر بهذه المادة الحيوية، معتبرا ذلك تجسيدا حقيقيا للكرامة المائية. كما أبرز الخبير الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة ولا سيما في مجال بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء أنظمة للإنذار المبكر ضد الفيضانات المفاجئة، مستحضرا في هذا السياق الفيضانات المأساوية التي عرفتها منطقة
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: تم بدكار تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
12: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
8: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
4: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
5: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
4: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
3: وجهويا اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
0: بعد 4 أيام من التباري أصدر بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
1: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
0: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
6: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
7: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى نسان في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
0: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
3: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال: من المقرر توقيع الاتفاق غدا، وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
8: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
11: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
12: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
10: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
13: الدورة الأولى من المهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازية بإعداديات الرياضة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
10: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي.
14: Aujourd'hui, c'est une journée pour Train Up historique.
10: اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤثريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الامازيغيه لعدد من الموظفين. الفوج الاول كيشمل 120 موظف اللي يعني اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالامازيغيه، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الامكانيه باش يكتبوا ويعني يحرروا بالامازيغيه.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
2: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
1: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: تم بذكر تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
6: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا والتجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
5: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
4: غيم راديو، ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي لخصها الشعار لقطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية

0: نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
1: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
2: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
1: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
0: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
3: بعد 4 أيام من التباري أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
4: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيدون التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
3: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
5: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكروا بزاف المنظمين والمنشطين.
6: أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سورتو حنايا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف هو التنمر.
3: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
0: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في شأن الثقافي جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل الثرات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
7: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي آخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحدي أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زئيرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
11: يقع المركب السياحي الزفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحة تضم 42 ألف متر مربع وكلفة وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
12: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
10: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب سويسرا. المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج، ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، وستقام على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيوجيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. رئيس رئيس المجلس العالمي للماء يشيد بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، ويصف المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. تنسيق إسباني مغربي يسفر عن إحباط عملية تهريب حوالي 4.8 أطنان من الحشيش بمضيق جبل طارق. في الرياضة، أسود الأطلس يؤكدون أنهم سيخوضون مباراتهم الأولى في مونديال 2026 ضد البرازيل بثقة عالية. أشاد رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون اليوم السبت بفاس بالسياسة المائية المتبصرة والاستباقية التي ينهجها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس، واصفا المملكة بأنها أرض للتميز في مجال الماء. وأبرز السيد فوشون في كلمة خلال أشغال القمة الدولية كرم 2026 المنظمة بمبادرة من الجمعية العالمية للثقافة والتراث استمرارية الاستراتيجية الوطنية للماء القائمة على رؤية جلالة المغفور له الملكة الحسنة الثانية، التي لخصها الشعار لا قطرة ماء واحدة تضيع في البحر، والتي تم تعزيزها اليوم تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أعلن الحرس المدني الإسباني اليوم السبت عن حجز ما يقارب 4.8 أطنان من الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. وأوضح الحرس المدني في بيان أن العملية انطلقت عقب رصد زورق مطاطي سريع من نوع غفاص كان يبحر بسرعة كبيرة ويشبه في نقله لشحنة مهمة من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق، مشيرا إلى أن المهربين عمدوا خلال المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. على صعيد آخر، شكل إبرام اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. المزيد في التقرير التالي.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
7: وجهويا، اختتمت مساء الجمعة بمراكش فعالية المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة بعد 4 أيام من التباري. المزيد في التقرير التالي.
9: بعد 4 أيام من التباري، أصدل بمراكش الستارة على فعاليات المهرجان الوطني للمواطنة بتتويج الفائزين في مسابقتي المسرح التفاعلي والقصة المصورة. المهرجان شهد مشاركة أكثر من 160 مشاركا ومشاركة من التلميذات والتلاميذ المتأهلين عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
10: نحضر اليوم فعالية اختتام المهرجان الوطني للريادة الذي تم تفعيله في إطار مقتضيات خالد الطريق الإصلاح، والذي تم تفعيله على مستوى إعدادة الريادة من خلال ورشات يستفيد من التلميذات والتلاميذ بشكل أسبوعي في إطار المواطنة ورسائل هادفة. وذلك هذه السنة تم اختيار فئتين، فئة المسرح التفاعلي وكذلك القصة المصورة. كما استفاد الأساتذة والأستاذات من تكوينات مكثفة مع شريك الوزارة الرابطة المحمدية للعلماء.
9: وعلى مدى 4 أيام قدم المشاركون أعمالا وإبداعات تعالج مجموعة من القضايا المرتبطة بالمواطنة من قبيل المشاركة المجتمعية والمساواة والتسامح والتضامن واحترام القانون والمؤسسات.
11: صراحة كانت تجربة فريدة من نوعها، تجربة جد ممتازة. كنشكر بزاف المنظمين والمنشطين. أنا صراحة فرحانة بزاف بهذا الشيء هذا، وحنا سوقتو حنا تأهلنا بالرتبة الأولى مثلا في المسرح التفاعلي. احنا اخترنا واحد الموضوع اللي هو معروف، هو التنمر.
9: هذا الحدث التربوي يهدف إلى تعزيز وعي الناشئة التعليمية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتضامن واحترام التنوع والانفتاح، وتنمية مهارات التعبير والتواصل والإبداع الفني لدى المتعلمين، وتمكينهم من توظيف مختلف الأشكال التعبيرية والفنية لمعالجة القضايا المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالمواطنة والسلوك المدني.
7: أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي اليوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. وأوضح البلاغ أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فور التوقيع على هذا الاتفاق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته التواصلية ثروت سوشال، من المقرر توقيع الاتفاق غدا وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الجميع. إن علاقاتنا مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة. وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيكون بمثابة جدار يمنع وصول طهران إلى أي سلاح نووي، موضحا أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا ولن يمتلكوا واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ. في الشأن الثقافي، جرى اليوم السبت تدشين فضاء دائم مخصص للثقافة الأمازيغية داخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة بمبادرة من مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز حوار الذاكرة ونقل التراث بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتم افتتاح هذا الفضاء الذي يعد الأول من نوعه في أوروبا بحضور مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن عيش ورئيس مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان عثمان بن جلون. ويشكل هذا المشروع الفريد تتويجا لرؤية حملتها الراحلة ليلى مزيان بن جلون وتجسيدا للشراكة الثقافية المتميزة بين المغرب وإسبانيا. ونختم بالورقة الرياضية مع سلمى عدنان.
12: هنا نيوجيرسي حيث تدق طبول المونديال وتتجه أنظار العالم صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يشهد الليلة قمة كروية من العيار الثقيل. تجمع أسود الأطلس بكتيبة السامبا البرازيلية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمعنويات تعانق السحاب وتركيز يزن الذهب. أنهى المنتخب الوطني المغربي أخر حصصه التدريبية مساء أمس الجمعة. الأجواء داخل معسكر الأسود تمزج بين الجدية والسكينة، حيث ركز الطاقم التقني على الرتوشات التكتيكية الأخيرة والانسجام التام لإعلان الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول إلى مستطيل المعركة. قائد الكتيبة أشرف حكيمي ظهر بكبرياء الواثق في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن الجيل الحالي يحمل ذات المبادئ التي هزت العالم في النسخة الماضية، مبرزا أن التعامل مع القوة الهجومية للبرازيل يتطلب دفاعا جماعيا وتلاحما مستميتا. حكيمي أضاف بابتسامة تحد أنه تبادل أطراف الحديث مع زميله في باريس سان جيرمان ماركينيوس بعد تتويجهما بدور الأبطال، واتفقا على تأجيل الزمالة حتى صفيرة النهاية، مشددا على أن الأسود معتادون على الأجواء الحارة ومستعدون لكتابة تاريخ جديد. وعلى الجانب الآخر، فرضت الهيبة المغربية نفسها على تصريحات الخصم، إذ اعترف المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بأن اللقاء سيكون بمثابة اختبار حارق أمام منتخب قوي ومتنافس جدا على الساحة الدولية. وفي ذات السياق، قال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور المديح لرفاقه، مبرزا أن الأسود قادرون على إحداث مفاجآت كبرى وتكرار الملحمة الماضية، وخاصة بوجود ركائز عالمية كأشرف حكيمي وزميله في النادي الملكي إبراهيم دياز. لقاء يحبس الأنفاس ولا يقبل القسمة على اثنين، فهل يثبت الأسود زائرهم في أولى المحطات المونديالية أم لراقص السامبا رأي آخر؟
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
8: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق تطور العلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
6: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
16: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
17: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم لا من ناحية اللجنة لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
15: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
18: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
15: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية شخصية المتعلمين وتعزيز استقلاليتهم في التفكير المنطقي. اليوم هو يوم تاريخي لأنه لا يمثل فقط توجيها لعام كامل من العمل والجهد، بل يجسد أيضا ثمرة رؤية امتدت على مدى 5 سنوات من الالتزام والمثابرة. شكل هذا الحدث التربوي الذي لقي استحسانا من طرف التلميذات والتلاميذ ومؤطريهم مناسبة للتعارف وتقاسم الرؤى والتجارب بين المشاركين القادمين من مختلف جهات المملكة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: يوم ديال يعني جاب شي توج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكان باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
6: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بصلة السيدة صغروشني تستعرض منجز الحكومة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بوجدور تحتضن مطلع الشهر المقبل ملتقى دولي حول الهجرة النبوية الشريفة. انعقاد المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة بطنجة على مدى يومين من شهر يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشنية بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضة المنجز الذي حققته في هذا المجال. المزيد في التقرير التالي.
4: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بسلا الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
5: يوم ديال يعني جا باش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
6: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
4: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب 73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و 25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
7: في خبر آخر، تحتضن جماعة المسيد بإقليم بوجدورة في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز المقبلة فعاليات ملتقى الأنصار أولاد تدرارين الدولية الأول للهجرة النبوية الشريفة، وذلك تحت شعار قيم الهجرة وترسيخ الثوابت. أسماء الخيارية والتفاصيل.
2: يأتي تنظيم هذا الحدث بحسب بلاغ للمنظمين استلهاما للمضامين السامية للرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله هذه المناسبة من دعوة إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية الشريفة واستحضار قيم الرحمة والهداية والنصر والإيواء والتآخي في ارتباط بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية. ويشكل هذا الموعد الدولي الذي سيقام برحاب زاوية أهل الزريبة بمبادرة من جمعية حنين للتنمية الاجتماعية والثقافية العيون محطة روحية وفكرية وثقافية لإبراز الدلالة العميقة للهجرة النبوية الشريفة وربطها بالذاكرة الدينية والروحية لقبيلة الأنصار أولاد تدرارين.
7: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من مدينة طنجة، حيث تنعقد فعاليات النسخة 10 للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة يومي 15 و16 يونيو الجاري بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني وعلوم البيانات والقانون الجنائي من المغرب والخارج. سلمى عدنان في المتابعة.
3: تتميز هذه الدورة من المؤتمر العلمي بتنظيم ندوة علمية دولية حول موضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، والتي ستنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة لجامعة عبد الملك السعدي. وحسب بلاغ للمنظمين تندرج هذه الندوة في سياق التحولات البنيوية التي أفرزتها الثورة الرقمية وما صاحبها من إعادة تشكيل لمفاهيم الضبط الاجتماعي والحماية الجنائية وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يطرح من أسئلة قانونية مستجدة حول مدى قدرة المنظومات الجنائية التقليدية على استيعاب الظواهر الرقمية الناشئة وتأطيرها ضمن مقتضيات الشرعية وسيادة القانون. وستتناول أشغال الندوة إشكاليات نظرية وعملية تتصل بشرعية الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية وانعكاسات التحول التكنولوجي التكنولوجي على مفهومي الزمن الجنائي والشرعية الجنائية، فضلا عن تحديات حماية المعطيات الشخصية وصون الخصوصية الرقمية في ظل التوسع المتزايد لآليات المعالجة والتحليل الآلي للبيانات.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غين راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمدينة القصر الكبير استعرض ثلة من خبراء البيئة وأساتذة القانون والاقتصاد التحديات السوسيو-اقتصادية والقانونية والاجتماعية للمخاطر البيئية. المتدخلون في الندوة قدموا قراءات متقاطعة للمخاطر البيئية المتفاقمة بسبب التغيرات المناخية على ضوء فيضانات القصر الكبير.
9: كانت مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي قامت بها مختلف السلطات العمومية وكذلك جميع المجهودات الجبارة التي واكبت تدبير الحدث الاستثنائي الهيدرولوجي الذي عرفته مدينة القصر الكبير والمتعلق بالفيضانات الأخيرة.
4: المتداخلون أكدوا أن الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال هذه السنة تشكل نموذجا بارزا لهذه المخاطر البيئية، حيث كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها المدينة في مجال تدبير الكوارث والحد من آثارها.
10: هذه الأحوال هذه كان لابد أن نفتح نقاشا عموميا حولها لنعرف ماذا وقع وكيف وقع وكيف سنداري هذه المخاطر مستقبلا.
11: الهدف والغاية من هذه الندوة وخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج في هذا المجال.
4: منظمو هذا الحدث أبرزوا أن مخرجات هذه الندوة وتوصياتها تشكل وثيقة مرجعية وقوة اقتراحية تعلي من شأن المقاربة الاستباقية لتعزيز الجهود الرامية لوضع التماسك الاجتماعي في صلب أي استراتيجية محلية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
8: راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو. غيم راديو.
14: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
15: بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أصدر الستار على فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة. تعد ثقافة جزءا أصيلا من هوية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فهي راسخة في صميم رؤيتنا وتوجهاتنا، ومن هذا المنطلق نعمل على تكوين الشباب وتمكينهم من إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الثقافة في حياة التلاميذ والتلميذات. وتميز الحفل الختامي بتوزيع جوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة للتلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي.
16: سعدت جدا وكنت فخورا أن أحصل بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للخطابة والحوار، فبمجرد أن صعدت المنصة استحضرت رحلتي منذ بداياتها إلى الوصول إلى الوطنية.
17: صراحة كان هذه المسابقات التي أجريت هنا في جامعة محمد السادس متعدد التخصصات جميلة، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية اللجنة، لا من ناحية جميع المشاركين، وأشكرهم جزيلا على هذه الفعالية.
15: هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأنشطة الثقافية والفنية، في مقدمتها فن الخطابة والمناظرة.
18: الدورة الأولى من مهرجان الوطني الأول في مجالي المناظرة والخطابة. طبيعة الحال هذا المهرجان يندرج أو هذه المهرجان يندرج في إطار تنزيل مكون الأنشطة الموازي بإعداديات الريادة. هذه السنة طبيعة الحال هي السنة الأولى التي نشتغل فيها على هذين الفنين، فن المناظرة وفن الخطابة.
15: وتندرج هذه التظاهرة في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنزيلا لتوجيهات الوزارة الهادفة إلى تقوية الشخصية

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اتفاق جديد للشراكة الاقتصادية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا شكل محور مباحثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري كيم جونغ كوان. السيدان حجيرة وجونغ كوان اتفقا على إحداث مجموعة عمل مكلفة بمواصلة وتعميق المباحثات من أجل إطلاق المفاوضات بشأن هذا الاتفاق.
4: وكان كذلك مناسبة لاستعراض آفاق التطور والعلاقات والمبادلات التجارية، واتفقنا على مواصلة هذه المناقشات، وكذلك اتفقنا على خلق واحد الفريق من أجل تهيئ واحد شراكة اقتصادية شاملة مع تكثيف العمل في الشهور والأسابيع المقبلة للإعلان على واحد الاتفاق اللي غادي يكون شامل واللي غادي يهم تطور ديال المبادلات التجارية وكذلك التطور ديال الاستثمارات.
3: هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للجانبين لتسليط الضوء على الإمكانات الهامة للتعاون الاقتصادي القائم بين المغرب وكوريا، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات المبتكرة والطاقات المتجددة. وتعكس هذه الدينامية الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية من خلال إطار تعاون حديث يشجع الاستثمارات المنتجة ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
5: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
7: الهدف الرئيسي من هذه الورشة الثانية اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذه الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
6: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
8: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالدكاترة ديالها، قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
6: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
0: سياسة،

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: عادت الجائزة الكبرى لمهرجان الدخل الدولي للفيلم في دورته 14 لفيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر.
3: سعدت وتشرفت جدا جدا جدا، تشرفت بزاف اني حصلت اليوم بالنيابة عن المخرجة المصرية سارة جوهر وفريق فيلم هابي بيرثداي عن الجائزة الكبرى لمهرجان الدخلة.
2: وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات.
4: كانت المشاركة ديالنا بفيلم شذرات اللي هو من إخراج فاتن جنان محمدي وعبد الإله زيرات. الحقيقة هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل.
2: 19 فيلما تمثل 21 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط حملت إلى الداخل حكايات إنسانية أصيلة ورؤى سينمائية متفردة جسدت تنوع السينما المعاصرة وعمقها الإنساني والجمالي.
5: سعيد جدا بالنجاح، وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية.
2: وشملت فعاليات المهرجان أيضا مسابقة للأفلام القصيرة جدا موجهة للشباب المغربي تحت شعار نظرات شابة أصوات وصور المغرب المعاصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون، وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
6: تهديف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة، مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة الإنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
2: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة، ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
8: بصفوف مكتملة باستثناء نجمه نيمار، يجري المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنيو جيرسي آخر حصة تدريبية لها قبل افتتاح مشاركته في مونديال 2026 بمواجهة نظيره المغربي ضمن المجموعة الثالثة. وتحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي شارك لاعب منتخب البرازيل في حصة تميزت بتركيز عالي وانخراط كبير، وذلك بحضور جميع اللاعبين المدعوين باستثناء نيمار الذي يواصل برنامجه التأهيلي والاستشفائي. وستجرى المباراة بين المغرب والبرازيل برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال 2026 يوم السبت بملعب نيويورك نيوجيرسي، على أن يواجه المغرب بعد ذلك سكوتلندا في 19 من يونيو ببوسطن، قبل أن يلاقي هايتي في 24 من يونيو بأتلانتا.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والمس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس. كم يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة أو سخات رعدية، مع احتمال برد بالأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تهم السيس وهضاب الفوسفات وونمس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قطرات متفرقة ورعد بالريف والواجهة المتوسطية خلال الليل. ويتوقع تشكل سحب منخفضة وكسر ضبابية أو ضباب بسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 29 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، ومن بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز ومن بين طنجة وأصيلة، وهائجا ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
12: اختتمت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة. التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
2: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تؤكد بصلة الأهمية التي توليها الحكومة لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الصغروشني أوضحت في كلمة خلال لقاء تواصلي بمناسبة اختتام دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
4: يوم ديال يعني جابش يتوج واحد التكوين في الأمازيغية لعدد من الموظفين. الفوج الأول كيشمل 120 موظف اللي عندهم يعني كيمكن لهم يتكلموا بالأمازيغية، ولكن التكوين كيجي باش كيعطيهم الإمكانية باش يكتبوا ويعني يحرروا بالأمازيغية.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمنجزات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما على مستوى القضاء، الإدارة، الإعلام والصحة.
5: هذه بادرة جيدة لأنه كتمكن الإدارات من استيعاب مكونين في مجال اللغة الأمازيغية، والمعهد ساهم في هذا الموضوع هذا في هذا الورش الوطني.
3: الحكومة عملت في هذا الصدد على تنزيل عدة مشاريع في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتعلق الأمر ب73 اتفاقية شراكة موقعة مع عدة إدارات ومؤسسات دستورية وعمومية و25 مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أشرفت بالسعيدية على افتتاح سادس مركباتها السياحية زفير الموجهة لفائدة أسرة التربية والتكوين. حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تميز بحضور عامل إقليم بركان إلى جانب شخصيات وفاعلين في قطاعي التربية والتكوين بجهات الشرق. هذا الافتتاح يعكس التزام المؤسسة بتعزيز وتجويد عرضها في مجال الإيواء السياحي وتوسيع باقة الخدمات الترفيهية والاستجمام لفائدة منخرطيها وأسرهم بمختلف جهات المملكة.
4: يقع المركب السياحي زفير السعيدية في منطقة استراتيجية على بعد 5 دقائق من المدينة على متن السيارة ودقيقتين عن الشاطئ كذلك على متن السيارة. مركب زفير السعيدية يتمركز على مساحات تضم 42 ألف متر مربع وبلغت كلفة البناء والتجهيز 160 مليون درهم. بالنسبة للفندق زفير السعيدية يضم 96 شقة فندقية متكونة من غرفتين صالون ومطبخ، وكل شقة لها 95 متر مربع من المساحة.
5: يأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية للمؤسسة وتوسيع شبكة المركبات السياحية لفائدة نساء ورجال أسرة التربية والتكوين. يقع زفير السعيدية في قلب المنطقة السياحية للمدينة وعلى بعد 5 دقائق من الشاطئ، فهو السادس يعد زفير السعيدية السادس وطنيا من بعد افتتاح زفير مراكش، زفير الجديدة، زفير أكادير، زفير إفران وزفير مارتيل.
3: هذا الافتتاح يندرج في إطار تنزيل برنامج العمل العشري للمؤسسة 2018-2028 والذي يرم توسيع شبكة بنياتها الثقافية والرياضية والسياحية عبر مختلف جهات المملكة استجابة لانتظارات وتطلعات أسرة التربية والتكوين. هذا وإلى جانب مركب زفير السعيدية شهدت جهة الشرق مؤخرا افتتاح المركب الثقافي إكليل وجدة والنادي الرياضي نرجس وجدة، وهي منجزات تجسد سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: تم بدكار تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى.
8: نظمنا واحد الكولوج باش نناقشوا فيه القضايا الإفريقية بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة، لأن إفريقيا هي القارة الوحيدة اللي عندها شبكة على صعيد القارة، والقارات الأخرى استفدوا من الخبرة ديالنا ومن التجربة ديالنا وكبناهم، لا سيما أمريكا اللاتينية وآسيا وكبناهم باش صوبوا الشبكات ديالهم. والمغرب كيف ما تبعتوا معنا حاضر بقوة، لأن لولا المغرب ولولا جلالة الملك هذه المنظمة ما كانتش تكون خرجت الحيز الوجود.
7: ويأتي هذا اللقاء في سياق الدورة 35 للجنة تنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية التي انطلقت أشغالها بدكار بمشاركة المغرب. بهذه المناسبة توجه بجزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس لأن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية. الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا تم إحداثها في مارس 2011 بمدينة طنجة بمبادرة من منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية، وترتكز أنشطتها على الخصوص على حملات قارية تتعلق بمكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على العنف ضد النساء وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: ما بقيناش في 13 ولينا في 48. سنة 1930 أول كأس العالم في التاريخ عرفت المشاركة ديال 13 منتخب فقط. كانت توجهت لهم دعوة المشاركة مباشرة حيث ما كانت التصفيات بحال الآن. اليوم ومن بعد 96 سنة المونديال غيعيش أكبر تحول في التاريخ دياله. المونديال ديال 2026 غيجمع 48 منتخب من مختلف قارات العالم، 16 منتخب من أوروبا وتسعود من إفريقيا وثمانية ديال المنتخبات من آسيا وستة من أمريكا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد مباشر لأول مرة لأوقيانوسيا. ماشي هادشي كامل، لأول مرة في تاريخ كأس العالم غيتنظم بين ثلاثة ديال الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيرتفع عدد المباريات من 64 ل 104، أكثر منتخبات، أكثر مباريات وأكثر جماهيرية، والهدف واحد، تحويل كأس العالم لتظاهرة أكثر عالمية من أي وقت مضى. هذا علاش 48 وماشي 13. نشوفكم في الحلقة الماجية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: اختتمت بالرباط أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي تمحورت حول تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نقاط عدة تدارس المشاركون، مثل الرهانات الأمنية التي تواجه إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطفرة الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن فضاء استثنائي لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في رواق ضفاف بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، افتتح المعرض الفوتوغرافي للفنان المغربي الفرنسي مصطفى طايو، معرض بعنوان منحوتات متآكلة. منحوتات متآكلة، معرض يدعو الجمهور إلى الانخراط في تفكير عميق حول التنوع البيولوجي. هذه الصور الفوتوغرافية مستوحاة من التأمل في العالم الطبيعي، وهي بمثابة دعوة لتجديد الصلة مع الكائنات الحية. هذا المعرض يجسد جمالية السواحل التي شكلتها حركية المد والجزر، أو نحتتها الحركة الدؤوبة للمياه بهدف تخليد حضورها. مصطفى طايو يقيم حاليا في جهة إيل دو فرانس بفرنسا، حيث قاده مساره الأكاديمي إلى المعهد الوطني للفنون والمهن في باريس.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الدورة الأولى للملتقى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتدبير والتواصل في خدمة التنمية المستدامة انطلقت فعالياتها في الكلية متعددة التخصصات بتارودنت، حدث يهدف إلى فتح نقاش علمي حول الأدوار المتنامية للذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء في إطار يعني الدور اللي كيلعبوا الذكاء الاصطناعي الآن في العالم في جميع الميادين. إذن فالتأم مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة ديال الدكاترة باش يتداولوا في هذا الموضوع، يعني الدور ديال الذكاء الاصطناعي في مجموعة العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية.
2: هذا الحدث العلمي مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من تخصصات متعددة، مع إبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
4: يروم المؤتمر يعني مناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته مع التدبير، مع التواصل، وكذلك في علاقته مع علم القانون وكذلك علم الاقتصاد ومختلف يعني وحتى كذلك العلم الإنساني والاجتماعي برمتها.
2: برنامج الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات الموضوعاتية تتمحور حول عدد من القضايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة وعلوم الإعلام والتواصل والقانون والعلوم السياسية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: حملة جراحية في طب العيون أطلقت بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كمبادرة إنسانية من طرف مصلحة طب وجراحة العيون وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات منها مركز كريمر آي سنتر بالولايات المتحدة الأمريكية، غاية في تمكين المرضى من الاستفادة من تدخلات جراحية متخصصة وعالية الدقة في مجال طب العيون. سمعت بتنظيم هذه الحملة وجئت لأستفيد من خدماتها وأقوم بعملية إزالة المياه البيضاء. هذه الدورة تعرف مشاركة نخبة من أطباء العيون والخبراء الدوليين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وجمهورية الدومينيكان.
7: تهدف القافلة إلى توفير مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية بالخصوص المتقدمة مثل جراحة شبكية، زرع بعض القرنيات، وأيضا جراحة إنكسارية وتصحيح البصر، وأيضا جراحة المياه البيضاء وجلالة، وأيضا جراحة الجفون وعضلات العين.
6: هذه هي المرة الرابعة التي نزور فيها المغرب في هذه الرحلة التطوعية. لقد كوننا صداقات رائعة وتعلمنا الكثير من الأطباء المغاربة ونأمل أن نكون قد أفدناهم أيضا. البعثة الإنسانية تجسد التزام مختلف الشركاء والمؤسسات المشاركة بتعزيز الولوج إلى خدمات طب العيون المتخصصة ودعم التعاون الطبي الدولي والمساهمة في تحسين صحة البصر والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: شكل موضوع الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية من منتجات الإبل محور نقاش فعالية النسخة الثانية من ورشة كاميل جوفال الذي نظمها بإقليم العيون المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
9: والهدف الرئيسي من هذا الورشة الثانية لهذا اللي في إطار تسمين منتجات الإبل في مجالي الصحة وكذلك التجميل وكذلك التغذية هو نشر الأبحاث اللي توصلنا لها لحد الآن. هذه الأبحاث دامت لمدة سنتين ونصف، لكن كانوا أبحاث ثانية اللي داموا من 2021 اللي استطعنا بإذن الله أننا نديروا الإنتاج ديال منتجات متعددة، كذلك الاختراع ديال 4 اختراعات لحد الآن في المجال ديال التسمين ديال هذا الإبل سواء في الصحة ولا في مواد التجميل.
8: هذا اللقاء جمع باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع ومربي الماشية وممثلين عن التعاونيات لمناقشة آفاق التنمية الاقتصادية لموارد الإبل.
10: من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي الحمد لله شفناها عن طريق جامعة محمد السادس متعدد التخصصات بالدكاترة ديالها قرشنا عن البلو أكدنا عنها هذه القفزة العلمية اللي تعطينا إن شاء الله ربنا تنمية مستدامة من أجل المحافظة على هذه التنمية الإبل.
8: وسلط المشاركون الضوء على العديد من التطبيقات الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع مثل المنتجات الغذائية للاستخدامات العلاجية والتجميلية بالإضافة إلى الفرص التي يتيحها استغلال المنتجات الثانوية لصناعة الإبل.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
2: أكد الناخب الوطني محمد وهبي في نيوجيرسي أن أسود الأطلس سيخوضون مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد البرازيل بثقة، مشددا على ضرورة أن يرتقي فريقه إلى وضعه الجديد مع احترام لمنتخب
3: سيليسار.
2: المنتخب المغربي ارتقى إلى وضع آخر، وعلينا أن نكون في مستوى موقعنا الجديد. معنويات اللاعبين مرتفعة، فقد لعبنا مباراة جيدة أمام النرويج ونأمل أن نكون أفضل ضد البرازيل. إنها مسؤولية كبيرة، وندرك جيدا قوة البرازيل وجودة مهاجميها، وللتعامل معها سيكون علينا أن ندافع بشكل جماعي وأن نتضامن ونلعب من أجل بعضنا البعض. من جانبه أكد مدرب منتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن المباراة أمام المغرب ستكون صعبة للغاية أمام منتخب يعتبره من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. منتخب المغرب اكتسب خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام بفضل جودة تركيبته البشرية والعروض اللافتة التي بصم عليها المنتخب في كبريات المنافسات الدولية. مباراة المغرب والبرازيل تأتي برسم الجولة الأولى من منافسات